0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: إيريا أبينا خكربو هات حيالي وي ورمامبو سترانك آفتسر من بيريا تكريه

عيني من كده كل ما ليه بين حد بريدي من كده كده في صحبة لخلقي تستيب كده في ذرفة

بهرم حلفة ولايويك كبرى بهرم حلفة ولايويك اسباب مستي اجرين بين فورتكان ومسينا ابرا اجرين بس افريق ورد برقلا ويليم والله بلادي خوش ميري صلاة بصلاة خازتين لم قد سنة

حاضر اسر بنا مبارك امس وعمر الغراب سردار جيائي ولا من اجل ذلك يدلي ختم لايت في شاي قابل موات روجي عيدان وشاي ذلك يدلي من اجل اخر البشاق يا سراب دائي ازل قاشي سكري بمنا عينك يلسل من بري جامعي شق وشمال دجو تيريج الرؤية ذاب شبالا مقاري غزالة تيرالي خيائي مدي لاو كوبان دكرت قوحي لاو قلي محرومي دستي تبشكي تشابي تبشروني ترجع جلي من

باب كوتك وزوري، شخلنا باب كوتك وزوري. لم بالفرعش وكلامي راي روالة بالندر أخذ كالي.